0: شير من مسيفة بل سين سين ميكا توكا دي بينا كولوني دي
1: إلا إلا إلا
0: هذا كل بلا ما أنا بعنا بدو أكاد بي أم بي هذا كل سين لوتيون كل سين كافي سيسيري سيسيري سيسيري لا بير مالي دي
1: سيسيري لا سيسيري لا إلا إلا إلا إلا إلا

لهاد سامي لهاد قال المسلم طول الليل وافمك تنشو تاهم فوق يدو فلوس.

0: شعر من مسيف بس
1: ساعه كده فاسين بقى شعر ما كان كان من تاع
2: الا الا الا
1: هذا سوق بالما ما انا بان انت واكل بي ام بي هذا سوق دي لوتي ام بو سي كافي سي سيري سي سي لا بير مال دي
2: لا ساني ليكو الا الا الا الا الا
0: انت كنت انا شيء ما مشي